0: Krishna!
1: 1, 2, 3, 4.
2: Dinero, dinero. ¿Pero qué es realmente el dinero? Papel y chatarra. Y tu cuenta bancaria que ni siquiera existe. Algunos objetos en un disco duro. Nada, cero. Toda tu vida dedicada a la nada.
3: Collective et personnel envers les bons.
4: Maximize profits regardless of the social and environmental costs.
5: مصاري مصاري شو المصاري بالحقيقة طبع هالمصاري هيدا مش إلا شقفة رق وهالفراطة مش أكثر من نسبة حديد
6: يا بايبي تلاقي تليكو
5: كمشة بايك على أرضي هيدا مش شفت بالحياة عمرتك ترمت
7: Money, what is money actually? Look at these banknotes. These are just pieces of paper. And the coins only scrap metal. Even your bank accounts doesn't exist. It is just a few bytes within a hard disk. That's nothing. Nothing. All your life has been dedicated to